0: واو واو واو واو بصحتك بصحتك فرانشمون بصحتك فرانشمون بصحتك بصحتك بصحتك
1: هيبوب هندي نون ستوب كايس كايس Urban Music Non-Stop.